سامعين هوني كمان سنتي بهاي سين سليم إقبال دي آواز سين بدل سرحدي دي هيك غزل تين دي نالي سادة أجدا برنامج وختم تين ده داليو بلي بات ملسون.